سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

خلق سنة وإن جيت نسأل عن درب الهوى سنة إن جيت نسأل عن درب الهوى سنة مركب غرامي سحب مركب غرامي

الشمس روح نزل لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل ضايق مرجى من بعيد بحر قدل دافر ظلام الحلي قدامه وصل ناس البلد النام رقد والماسي السبح وعبد مشغوله بخبر العريس قالوا قام يوم الأحد

قفطانك. شو كيفاش نعملو؟ شو كيفاش نعملو قفطانك انا؟ شو كيفاش؟ شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينغ.